0: حطلي هاي
1: ديولا بيتياتا قمر بيتياتا ناولا بيتياتا قلب بيتياتا www.com